0: إدارة، أنا شكرا جزيلا، بشكرك جزيل الشكر على وقتك وعلى إسهاماتك القيمة، وإن شاء الله يا رب الله يكون في عونكم، وغدا غدا النصر لنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله، ويعطيكم ألف العافية، يعطيكم ألف عافية جميعا، وشكرا لكم.
0: Muchas gracias a todos ustedes.
2: Diuremax, diurético natural. Diuremax disminuye edemas en manos, piernas y cuerpo. Producto fitoterapéutico de uso tradicional, no exceder su consumo. Registro sanitario número PFT 2026-000-1913-R1. Leer uso tradicional contraindicaciones y advertencias en la etiqueta.